0: حول بغداد إلى ساحة للتلاقي، سيما وأن العراق تربطه علاقات متوازنة وعلاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ونتأمل أنه أن تنجح هذه الجهود اللي يقودها حاليا السيد فؤاد حسين.
1: 伊拉克与科威特官员展开会谈，双方将重点放在深化双边关系，并检视区域发展，旨在加强海湾地区的安全与稳定，并保障能源供应线。Iraq
2: urged Gulf states for strengthened stability amid rising tension in the region, that would could lead for harder ramification and affect stability and energy supply lines. Sanfortosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
3: 下一节我们继续来关心泰国计划将投资占 GDP 比重提升至 30%， 而多家科技企业推出新款的人工智能大模型。